Sugar تاع هيري ستايلز فوق بي وسام الاول اللي نتكلموا دوار الدنيا تاع الورلد كاب كيف بالسان نسابوا في الكوارت فينالي باش نراو لما تيمو ولما بايس ركونا تيربخ الورلد كاب تاع دين السنه البرخ في الاشياء اسستينا على لوبا طيبه هافنا تاع فرنسا كونترا الماروك ما نستاش نفهم كيف امبابي بشي موتو مانيرا ارنشيلو يتلف داك البينالتي يسا يستا يكون فورسي من حبا للرفري دام جي بيا حبا لكينا مديك الفارجة كم سوما فتت كونتروفرسيالي ابدلنا الكومنت دياك فوق الواتساب 99000897 الليلة لوبا اهرا وكل كبيرة اما تبدا في الدسا يكون لك الاسبانيا كونترا البلجيو امبات السبت كمينا لوكينج فورد عليها حالي علي فين بيوتوست سترامب ما اورايت اش مجاسة غرافي في الهداش كولوك الإنجلترا كونترا النرويجيا ومبات نالقو لستدون تالكوارت فينالي مع الأرجنتينا كونترا لسبيتسرا ما ديك هتكون فتلي تدفلو دهانا رو نقرا كيف سيرنشلنا النراوة دي

عندك beautiful people فوق داري سون بي الجمو ارلوف سنار اكتاك مني دالو دو ما نفشي كونج تسمع كونتي اثا ونك البي بريكفست ومي اي في الستوديو كان للارتستا الجن ميكايل بارتولو كل كوب لدك كير نشلو يجي ما لقوات ليتا في المولتي روفيجن سون كوندس دين السنة كانت لو الدربة لي اكتشولي رايني قلوم جي اونك بش يعمل الفيرس بلاي تا سنجل جديدة تي اول فرامنت اتنستما tal-ġem, memx kell-mohra li, ovvjament kell-mna naqra mija u s-sernu fuq ħafna ħjar u s-sernu tkun tista tara dak kollu li ġera fuq il-social stana fuq Instagram u anki fuq TikTok għal dal-wad.

0: واحدة من الجودة flow don't break her heart فايدة نسوم بي سكوند البود بش دقو ليربا نقسي ناشنا ثوار نوف سنار
1: good afternoon
0: good afternoon دا شيء تا TMI سوا too much information سوا importanti ينا بازغامنت تو كاتسوري شورت ومو مسير دنبارا من مالتا بالسا انكا هي و ين ات نوخسب الكلبة سوا
1: عند كلبة انتيبا
0: ايفان عند كلبة شيتسو و بازغامنت ينا اللاني تيقلش بيت ماما فرا اللاني بريها انكا كيف يدر الويت فود تال-annimali ما نفلهوش ما نفلهوش و بازغامنت ينا تيقل النخي الشيء دولو
1: كمو هلو شتو فرا هلو
0: ايفا فرا حفنا حفنا هلو حفنا حفنا هلو النخير في النبي ما نتدياش ما نتدياش اما متى سالو وات فود لك الفرا فرا نتديا شي
1: جي في النبي ما بالنبي
0: ليه ليه مش النبي شي دولا
1: اسا بيتشا في
0: البيتشا في تاعت دميرا اكو اكو و ينام صم ما كلا تشين وصم او نخيت لك الكلينار من لك الوات فود بش انتيا وات فود شي ريبليس اكو ايوه
1: سوا
0: بش رجلي فلت عرميتو أباد ندار دير وكل مور التويلت إيفا إذن ما استايش إنسو
1: شيش دي كل دار بات جري لك
0: ليه ليه جرات للدين إذن ديم إسني سكوز الكلمة شي دولو إما دي لترالمن تان كم كنت قوية الريحة لكل مور التويل خاسيت نوز خاسين ما نعفش ما نعفش يكيا شا حاجة
1: إما كان إيلو إيم فورسي
0: إيه ما تانش إيلو إيم ين كل يوم نبدلا نبدلا كيكو هام تاكلش كلوش نخسل البولو ويك وشي دولو
1: فورسي بسهانة
0: إما ما نفلهوش
1: إفرمنت أكتر
0: ما يستايكون وكل ما نفش يك بحالي يك انت بيت ما فوق شرطو شي
1: دولو
0: الروية ما ين الروية
1: إما جفري انت تبريفيري تبدل النبي من اللي كل
0: إيفا مبات إيفا ينا في الوبروبينيورتي اللي كل ما تيسع اللي كل فيرا نتدسكو ستاروهين
1: ما نفينا كلب ما نديش وما هان سأسو ليلك انت شي تبريفيري كان دك كلب في بريتو شي بريتو يوم سوما اني دو اني انيمل تبدل الليتر ها اي انا دو ليتر نبي واتفر يو تبدل لهم لك ولك لزتي 99000897
0: ويا كنت ورا كلو شي فيري
1: فالراين
0: اكو لرويا دا شي سنسيتيف الزيت ليت اس نو لسه نكمبلو بدين

0: ياك تطلع لفوق هافنا تنهي للبيس، ياك تنزل لسفل هافنا تقتل الناس.
1: هي بالكانتالية ناو كون
0: 99-00-897 مينا إدّا جديت لي نزفل عسا.
1: طيب كيف عندو يكون برو
0: ملا هانا عرا نقرا تا إيفا غراتي جيسيكا عرا ينا هانا مال اكسبشن سوا عرا شنا قطع تجيش يو
1: بروسيس تكشن
0: تجيش انا قطع تجيش شي
1: ايه وري شي
0: never mind sorry كريستين وكل إما دا إكسبشن هنا عمل فرانشيسكا هنا را وانكا راين دهقنا actually
1: راين مشين راين إيهور
0: إلي راين إيهور راين قالنا شهاجيك
1: إيجا دا قويك يوجبك
0: سنة سوري
2: تمبراتورة تمبراتورة
1: سوا
2: كتلهفنا تقتل الناس بسخارة وقت
1: بالكونترا
2: وي تمبراتورة
1: ايه قرر
0: تعوّد ما جرى شيء
1: ليه ما جرى شيء نفايت ليجرو
0: الريسبوستا تكنيكا سوا عشينا نهدم فوق التكنيكاليتا
1: مسكينة هسرة
0: بكاليتا إيا سانا أوكسها
1: ايه قرر عشينا أكسبتا تمبراتورة يو لكتر ترمومتر مسوما ترمومترو
0: إما ينا هنا العين عشيلهم الجيمة وحنود لكم طيبة
1: وشورتا مش لسا سخاجة
0: ليه الكتيب تيجي سانا وكسها.
1: إيه الكتيب عليك ملا إيه كان ده.
0: إما ينا مرهانينا.
1: لا إيتا.
0: جينا قلب تايبة كبيرة.
1: مسكينة.
0: وهنا العين واحدة وهنا هنو تشالش به منا راش وهنا نديلكم تايبة.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the.

بوبي باش نبداو البيدوزا الويكند فلمكين الجمعة شانيل لونك كيف هنا نسبيرا لك لك جورنا من لقوة نسبيرا لك لك جمعة من لقوة وهنا رجعنا ادناو باش نبداو الويكند فلمكين عدد جمهرة وكمية دمالاي زمين وينا هنكون ادن زملك كومبانية اونك بخاص صولتو صدساتة فلاشية عندي حفنا وحفنا افاريتش ندسكوتي مياك pero alissa هنكمبلي مع هاري ستايلز American Girls for Bay.